0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراسوا وسدوا الخلل luruskan saf dan dapatkan isi saf-saf yang kosong.

يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر.